0: نوق اف ام شنيك تمنيك قنين نغلق ست تيشان
1: نو موتي لسمكي لما ساعود
2: أفنين نامي أكتوبر بقولينغاني تي مي مرسوك نو يقرلوني سغني لغتسلوني أولوكوت سيسامانيك أنوى كلوة تاتيميك يسانتين نغربوك أنوغا أفنق سيكون تيموت ميتري أفنين لطنع نوتوكا سوسقاقتساك
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز
1: مانك كنت صنادر بروتني بلا سكة قسنا دوت
2: أليان نانوك
1: أليان نانوك
2: أليان نانوك
1: نسكبها نسكبها افتح